السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة للرضا إلى ولحظة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح النبي المرسلين ثم الغريبين وماتنا وجدنا وجدتنا وأخواتنا وقرابتنا وعلمين وجيراننا أحسن إلينا ومن ظلمنا وأحسن إليه، ولجميع المسلمين والمسلمات ومشايخنا وربنا وقدواتنا المغفور له والمجيب في سبيل الله الشيخ من حجة ميمونة الشيخ برزنج، بأن الله عند درجة بالجنة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

Bismillahir karimantal karim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yudafi nikmahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalalikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamihi sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khayrati fil hayati wa ba'dal mamat innahu samiyun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa lafa indal hisab. Allahumma adina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmi zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa alhikna bisalami rahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma ja Allahumma rabbana taqabbal wa utsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahna min subhanallahi wa bihamdih wa ma sallayna wa ala nabiyyika Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wa silah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nudiha wa nuqaddimuha ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa azwaj wa dhurriyyati wa ahli bayti jami'il arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli minhum wa sahabati wal qarabati tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَمَشَايِخِنَا فِي الدِّينِ سِيَمَ جَدِّنَا وَمُرَبِّنَا كَيْهَجُ نُورَ الْعَلِيِّ نُورَ جَمِيعِنَا وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَجَمِيعِ مَشَايِخِهِ وَجَمِيعِ مَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ مَشَايِخِنَا مِنْ مَهْدِ التَّقْوَى وَأُصُولِهِمْ وَفُرُوعِهِمْ وَجَمِيعِ مَشَايِخِهِمْ وَمَشَايِخِ مَشَايِخِهِمْ ثُمَّ إِلَى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران. اللهم اتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم اتق رقابنا ورقابهم من النار وإذهم يا إلهنا من عذاب القبر وفينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضيف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم بارك لنا وبارك على أولادنا وبارك على بيوتنا وبارك على معهدنا وبارك على مؤسس التقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا ولأولادنا ولتلاميذنا يا إلهنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين ولا تجعلنا وإياهم من القانتين ولا من العائسين ولا من المنافقين ولا من الضالين ولا من المدلين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

صلوا على سيدنا محمد. تكبير تكبير تكبير. صلوا على سيدنا محمد. Selanjutnya kita akan ikuti sesi foto bersama pimpinan Yayasan Attaqwa.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا عليها نحيا وعليها نمس وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين سالمين غانم رحمة الله وكرامه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده الكريم الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا وخصوصا إلى روح المغفرة المجاهد في سبيل الله الشيخ يهدي نور علي أنور والزوجة أولئك محمد نور بن كهجر علي والمغفرة أبويا الولد الشيخ نور أنور بن كهجر علي وزوجتي وأصولهم وفرعهم وصحراتهم وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم وجنجن مثواهم اللهم اعطي رقابنا ورقابهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل كفنا منه فرنيرا اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات يرفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخل جنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.